0: This is Assalam on Sangeet 106.1 FM with Maulana Riaz Shah.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace and blessings of Almighty Allah be with each and everyone this morning, inshallah. Jazakallah for tuning in and allowing us to be a part of your morning. May Allah subhanahu wa ta'ala truly bless you and your family with a wonderful day today, inshallah. Remember, today is Friday, a day in which we should be sending an abundance of durood and salams upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So let us set it to be that we are always doing the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. We are sending darood and salams upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam all day long today, inshallah. So now, inshallah, as we normally do on a Friday morning, we recite some Quran, we recite darood, and then we make dua for our deceased family members. Now, inshallah, let's join together and recite Surah Fatiha, the four calls, and Darud Sharif, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم Darud Sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala